وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان

فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك من

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار

إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب

الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم

وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام

يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب

للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لأمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنم حندبو هوري إنها القرآن كتاب صفة التفاسير تفسير القرآن الكريم إنها سورة والبقرة إن والنها دو آية مر ديدي السبو ديدي كونغل جاومراه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي بل ظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وامتحان واختبار جوم رعو سبحانه وتعالى لأم مؤمنين يا أنون مؤمنين يلك أنو تم أنون لو onon ummatore mu'minien do on nastoto aljanna be luti ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala wanna mon jarriboje o wanna modon none jarriboje fere fere ko luti korosiena on do tamma bannina nanon fi woni walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum wal hali lam yanalkum mislu ma nala man sabaqakum من المؤمنين من المحن الشديدة ولم تبتلوا بمثل ما ابتلوا به من النكبات ننجو مرا سبحانه وتعالى في الحال بو يا ونن مؤمنين ولا كو هبمون كون هبينو أماتوري مؤمنين سالي نوبي ديغاتو جاربوجة جو مرا سبحانه وتعالى جاربوجة تدو دي كل نيدي جاربوجة ما يدو كنجرو دي هبايمون ونن مؤمنين on hebay jarriboje banana ummatoje salinode hebino jarriboje majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yeccen jarriboje ko hebi ummatore salinode gabla mu'minien gabla ummatore muhammad sallallahu alayhi wa sallam jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi massadhumul ba'sa wad-dharra ay asabathum الشدائد والمصائب والنوائب كان ببين جومرا سبحانه وتعالى في نيني دوما بتوراجي ساتو دي مسينتا تراجي ساتو دي مسينتا نيني دوما بي وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي أزعجوا إزعاجا شديدا شبيها بالزلزلاء حتى وصل بهم الحال أن يقول الرسول والمؤمنون معه متى نصر الله أي متى يأتي نصر الله وذلك استبتاء منهم للنصر لتناهي الشدة عليهم وهذا غاية الغايات في هذا المبلغ من الدجر والضيق كان ذلك دليلا على أن الشدة بلغت منتهاها جاومرا سبحانه وتعالى ريتشين نون تر مؤمنين قبل أماتور محمد صلى الله عليه وسلم هبي جاومرا في كم بدو بلاتي ببلاما بسكلاما مسين بلاتي ببلاما بنيو آما مسين تا هانندي بتو دم ديمبانديلي دي بيا تولي دي وان ديمبي تولي دي ديمبي وان مولوتر تبيد إتارمونا نغام كومو جوفو هولتر انتما لديني دوم wadadum tammaro hippa muta der leddindi ummatore mu'minien salino bedo be dimbama be billama masinta heferbe jamanuru mabbe nyo anino be burino heferbe jamanuru mon onon mu'minien nyo anirimon kambe do ha yottani be ya kefere yottana be nulaado be mu'minien mon fu annabojo mabbe be nu mu'minien pat kambe do be viandei on nasrullahi warata ndei on ballal jawmirawo warata kambe do be do yama ndei ballal jawmirawo warata be do yia dum dai ngam ko woni do mabbe torraji satudi woni do mabbe do dum lati dum do holla en dum satu go torraji wonata do mabbe on yotti nulaabe be munyal mun fu nulaabe be munyal mun fu munyal mabbe do timmorabe munyal maydo billina be ha yotta be do yama ndei on ballal jawmirawo warantabe bedo bille masinta bedo nyo ane masinta don go jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabi wa fi ta'ala inna nasrallahi qarib ay ala fabshiru bin nasri fa innahu qad hana awa.